0: سكره
1: واضطرب لبك
0: واضطرب لبك
1: ومناه جنوس تتجار
0: ومناه جنوس تتجار
1: وران قيدرها